قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت أحيان وانت تتصلي.
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت أجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتا.

0: أنا.
1: هل أنت مستعد لتكون ضمن الجيل القادم من قادة قطاع الطاقة؟ هل تطمح لفرصة ترتقي بقدراتك وتضعك على طريق التميز المهني؟ انضم الآن إلى برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل، برنامج ابتعاث وتطوير مهني، الفرصة التي تفتح لك أبواب التميز وتمنحك تجربة تعليمية عالمية. يقدم البرنامج فرصة للطلبة المتفوقين من المدارس الحكومية والخاصة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس أو طلبة الدراسات العليا للابتعاث الأكاديمي واكتساب المعرفة والخبرة في أهم التخصصات المرتبطة بمجال الطاقة. للتسجيل قم بزيارة المنصة الرسمية للبرنامج على الموقع الإلكتروني www.babcoenergies.com. برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل، كن جزءاً من صناعة مستقبل قطاع الطاقة في مملكة البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: جديد الفنانة هند
2: مهمل على هامش حياتك صرت
1: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات، نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا
1: من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس بحرين اف ام على هواك.

0: وحشتيني. رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براديك فارق، وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

العماد هالدين، قوم وتوضا، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: البحرين اف ام على هوا.
1: تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.
2: جديد الفنان وليد توفيق شكثر مشتاق.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليل.

خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

FM مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: يا هلا يا مرحبا فيكم أعزائنا المستمعين وأعزائنا المشاهدين عبر أثير إذاعة البحرين 93.3 وأيضا قناة البحرين الرياضية وقناة البحرين الرئيسية وبرنامجكم اليومي FM مونديا. راح نستمر معكم كالمعتاد من الساعة 1:30 وحتى الساعة 2:50 تقريبا. راح نغطي معاكم آخر الأحداث وآخر الأخبار لمونديال 2026. معانا احنا راح تسمعون وتشوفون الأخبار بشكل مختلف دائما مع زميلي هاني اللولو وضيفنا اليوم المتواجد معانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكل السادة المتابعين في كل مكان، إذاعة البحرين وتلفزيون البحرين وقناة البحرين الرياضية وقناة إذاعة البحرين في اليوتيوب. تحية طيبة للجميع في اليوم 21 من كأس العالم 2026. اليوم 21 محمد في كأس العالم، وكل يوم عندنا محمد حدث بارز. الحدث البارز اليوم هو منتخب فرنسا والأداء
0: صحيح.
1: الشبه مثالي اللي قدم أمام منتخب السويد. راح نتعرف أكثر على هذا الموضوع بانتظار كل مشاركاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6 1-7-4-5-5-5-5-6 ومن خارج مملكة البحرين على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-6. بإمكان السادة المتابعين عبر بث اليوتيوب قناة إذاعة البحرين التفاعل بشكل مباشر مع هذه الحلقة إلى الساعة مثل ما تفضل زميلي محمد عبدو إلى الساعة 3:50.
0: وقبل الله ندخل أعزائنا المشاهدين والمستمعين في تفاصيل هذه الحلقة، خلونا نرحب بفريق عمل إذاعة البحرين وأيضا تلفزيون البحرين. في التسجيل والمونتاج زهور عباس، وفي المتابعة والتنسيق نبيل الدوسري وليالي عاشير، وفي التصوير حسن الدوادي، وصوت ريم خالد، والإضاءة مبارك يعقوب وأحمد سيف.

وفي الهندسة الإذاعية ناصر عبد اللطيف، جواهر الحوري وأسامة تقي. ومقدمة هذه أو هذا البرنامج من محمد نعمة وخالد فتحي، والجرافيكس مصعب فضل، وأخيرا يقود هذا الفريق التلفزيوني المخرج محمد إبراهيم، وفي الإخراج الإذاعي دائما خليل إبراهيم. وتقبلوا تحيات زميلي هاني اللولو وتحياتي أنا محمد عبده خلال الساعة والنصف القادمة.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين. عاجبني خليل إبراهيم اليوم محمد، تحسه يعني أموره طيبة ومفرفش، وحتى الموسيقى والحضور ما شاء الله عليه. بالأمس المنتخب الفرنسي اجتاز واكتسح المنتخب السويدي بثلاثية نظيفة، المنتخب النرويجي فاز على المنتخب الإيفواري منتخب ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، وفوز الفجر اليوم فوز المكسيك على المنتخب الإكوادوري بهدفين نظيفين. أما بالنسبة لمباريات اليوم فيلعب المنتخب، تفضل محمد.
1: مباراة اليوم راح تكون مباراة الجنترا والكونغو، وأعتقد زملاء جود بيلينغهام راح يكونون أمام اختبار صعب أمام فريق ما خسر ولا مباراة. صحيح؟
0: صحيح.
1: ثلاث نقاط.
0: منتخب
1: الكونغو مفاجأة هذه البطولة بعد 50 سنة وصل إلى كأس العالم مرة ثانية، وصدام أيضا العمالقة بين السنغال واللي تبحث عن إسقاط فريق بلجيكا الغير ثابت في هذه البطولة.
0: أنا قاعد أفكر في الكونغو محمد، خسر أعتقد خسر
1: ولا
0: ضد كولومبيا صح؟
1: خسر
0: ما خسر؟
1: لا ما خسر، أعتقد ثلاث نقاط
2: ثلاث تعادلات
1: هوني. أعتقد ثلاث
0: تأكدين؟
1: إيه سو بحثك
0: تكمل الحين عشان نرحب بالحبيب الملاعب.
1: أيضا المنتخب الأمريكي صاحب الأرض والجمهور راح تكون مباراته الثالثة مع من؟ أمريكا؟
0: البوسنة،
1: مع البوسنة والهرسك، وكل الحظوظ تصب لصاحب الأرض المنتخب الأمريكي اللي على الورق هو أفضل من المنتخب البوسني.
0: يعطيك العافية كابتن طلال حسن، طبعا ضيف حلقة هذا اليوم الكابتن طلال حسن نجم منتخبنا الوطني سابقا ونادي الرفاع الشرقي. كابتن طلال، استمتعت في فرنسا أكيد أمس؟
3: استمتعت بال 10 دقائق دي الممتعة اللي انتو تتكلمون فيها الحين في التقديم.
0: يعطيك العافية كابتن.
3: الله يعافيك. فرنسا ممتع ومبدع في نفس الوقت، وان شاء الله لهم يوم يطيحون.
1: تعرف كابتن طلال المخيف في المنتخب الفرنسي شنو؟ كنت اتكلم مع هوني وانا قبل ندخل الاستديو، كل اللي هذا اللي قدم المنتخب الفرنسي 40% من مستوى، كل هذا اللي تشوفه وللحين ما رفع السقف انه يلعب بكامل طاقته الاستيعابية. تعرف ان بعض المصانع بعض السيارات تشتغل بكامل طاقتها الاستيعابية. المنتخب الفرنسي المخيف فيه هوني انه ما قاعد يلعب بكل قوته وقاعد يسوي هادي اللي قاعد تشوفه انت،
3: لان انت تشوف يتألق مثلا مباراة امس امبابي وأوليسيت، تشوف ديمبلي واقف كان
0: صح
3: متعطل،
0: المباراة اللي قبلها كان شغال ديمبلي.
3: فلو هما كلهم ذلين يشتغلون اعتقد الزلازل بتصير في الملعب.
0: صحيح. الكونغو ما عليه بنصحح بس معلومه في البدايه، الكونغو خسر واحدة ضد كولومبيا، فاز على اوزبكستان وتعادل تعادل مفاجئ لو تذكر.
3: صحيح.
0: امام المنتخب البرتغالي.
1: من اللي ما خسر من كثر المباريات؟
0: الراس الاخضر
1: ما خسر ثلاث نقاط.
0: سؤال حلو راح نبدا فيه من جاكوب. انا عندي يعني طبعا نقاط بناقش فيها كابتن طلال وبنتناقش فيها على المنتخب الفرنسي، لكن جاكوب عنده سؤال حلو في البث في اليوتيوب. هل توظيف أوليسي في فرنسا أفضل من ميونخ، أو لأن بن شرقي أقل مستوى جعل مدرب فرنسا يضع أوليسي في العمق؟ رأيك أنت كابتن؟
3: لا، فرنسا تناغم أكثر فيه. يعني هو مع اللاعبين الموجودين الفرنسيين قاعدين يلعبون كورة سهل الممتنع، وكلهم أفكارهم عالية وكلهم عبقريين داخل أرض الملعب. في بايرن ميونخ يمكن يعتمدون على كرة منظومة لعب واحدة ثنتين، ما في الحرية المطلقة مثل اللي تشوفها. كل كرة عنده في مباريات فرنسا، كل كرة يعرف انه بيكون في انفراد لأحد اللاعبين الباقين.
0: احنا كان عندنا خوف انا مع محمد عبدو وبعض المراقبين على المنتخب

0: بالفرنسي من أن هذه الفرديات، أنت تعرف الفرديات أحيانا نعم. إذا ما صارت في قالب ومنظومة جماعية متفق عليها أصلا بالمسطرة والقلم والسبورة والكمبيوتر، أحيانا يكون في فوضى في في في في في الحلول الفردية. لكن هذا الشيء بعد أول ثاني ثالث رابع مباراة بالأمس، لا، هذا الشيء مو موجود، بالعكس في تناغم بين رباعي نعم. الهجوم.
1: لا، وأصلا الاتحاد الفرنسي الحين في ورطة، شلون احنا نتخلى عن ديشام في هالوقت بعد ما صنع هذا المنتخب القوي جدا الصراحة، شغل على 14 سنة على ما اعتقد مساك المنتخب، يمكن هذه اقوى منتخب فرنسا في قيادة ديشام.
2: لا، واللي ترفع له القبعة انتو تعطي المدرب ديشام بالكريدت، انه مو كل مدرب يستطيع انه يتحكم في مجموعة كبيرة من النجوم.
1: نعم.
2: وفوق هذه احنا عارفين المشاكل اللي حصلت هاني قبل البطولة، والكلام والحديث اللي كانت تدور حول امبابي وسيطرته وديكتاتوريته، لكن واضح ان امبابي حتى في التبديلة يركض بسرعة علشان اللاعب يدخل لما يحرز الهدف يروح لديشام. كل هذه المؤشرات والعلامات تراوي ان لا، غرف ملابس المنتخب الفرنسي
1: سلام.
2: يعني
0: مستقر
2: بشكل نعم. كبير.
1: حتى التحية والسلام أمس لما خرج مبابي من ديشام، تشوف كأننا في يعني صحوبية، كأن في علاقة وطيدة بينهم.
2: ما تلاحظ أن هذه الرسائل يبون يوصلونها حتى حق الإعلام؟ وقفوا، لا تتكلمون كثير، إحنا لا وضعنا جيد.
1: أكيد أنا إذا أحس أن في بينك وبين هاني في خلل، أنا بتصيد فيه هاي الخلة، لكن إذا شفت أن أنتم متمسكين صعب أقدر أدشم بينكم.
0: أنا كابتن هوني قريتها عكسك، حركة ديشامب وأنا مكتوبة عندي يعني، ويعني وحاسب أصلا أن باخذ رأيك فيها. أنا أتفهم أن مبابي يسجل يروح لديشامب، لأن ديشامب راجع من فرنسا، أمه متوفية، فتكريما من مبابي لديشامب. لكن مدرب يقوم بهذه التحية أنا بحسب وجهة نظري المبالغ فيها، اني عرفت الحركه
2: بس
1: حسيتها شوي مبالغ.
2: لا، انا بقول لك ليش الحركه. ترى ثالث كاس عالم، وعلى رغم كسر رقم كلوزه
0: تمام،
2: وراح يطوف ميسي
0: تمام.
2: زين، كل هذه هم قاعدين يهيئونه وقاعدين يشجعونه.
0: هذه انا رايي
1: وتحت قياده ديشام.
0: انا احترم رايك طبعا، وبعرف راي كابتن طلال. هذه مشجع يسويها لمبابي تمام، أتقبلها. لاعب يسويها، زميل، أتقبلها. مدرب أنا ما حبيتها بصراحة من ديشام. أنت إيش رأيك؟
1: أنا عكسك الحين.
0: أنت مع محمد.
1: مع محمد. لما المدرب في غرفة الملابس يكون مع اللاعبين كأن صديقهم، فشيء شيء سهل إن اللاعبين ذين كلهم يعطون المدرب أعلى مستوى. فأنا لما أنزل بالكبرياء مالي لين عندهم ما فيها مشكلة، وأنا فايز الكل بيتقبلني، وأنا مبدل مبابي. إحنا صج ديمبلي حصل أحسن وأفضل لاعب في الموسم الماضي، لكن إحنا عارفين إن نجم نجوم فرنسا اللي هو مبابي. فهذه العلاقة تبين إن المدرب ديشام وصل لقمة المستوى مع المنتخب.
2: زين، السؤال اللي يطرح نفسه، ليش مبابي دائما يتألق في كأس العالم وهذا التألق ما نشاهده في أمم أوروبا بهذا الشكل؟
1: بعد في خصوصيات، يعني أنت في كأس العالم بتلاعب مثلا، الحين أمس لاعب فريق من؟
2: أمس السويد.
1: السويد المباراة اللي قبلها لاعبية منتخبات إفريقية، منتخبات أمريكية،
0: السنغال، العراق، النرويج.
1: يختلف أسلوبه يطغى عليهم، لكن الأوروبيين نفس اللي احنا نلعب الحين. لو بطولة الخليج تشوف تقول هذه وقف حق هذه، وهو أعلى مستوى.
0: خصوصيات
1: المسابقة تكون.
2: المنتخب الفرنسي راح يقابل من هوني؟
0: باراغواي. انزين، نروح شوي في تفاصيل هذه المباراه. كابتن، انت بينك وبين نفسك اعتقد مثلنا كنت عارف ان مقاومه منتخب السويد راح تنتهي في اي وقت من الاوقات، لان في طوفان هجومي من كل مكان في المنتخب الفرنسي. نعم. اوليسي دبل كيك، جول تسلل من امبابي، ديمبلي يحطها، يعني باركولا حاول،
2: رغم تالق الحارس الكبير ترى
0: بالضبط. فاحنا عارفين ان ممكن يلدغ المنتخب الفرنسي، ولكن ما كان واضح، لأن

0: لان جوكرس في وادي، ايزاك في وادي، الكره ما توصل. ف عارفين احنا ان هذا الطوفان بيسفر عن هدف في اي وقت من الاوقات.
1: انت لخصت الحين، المنتخب السويدي امس نجح في المباراه انه يخلي المباراه بس 3-0
0: ويأخر الهدف.
1: نعم الأول. انا كنت متوقع النتيجه 6-1 لفرنسا، وكاتب حق المجموعه مع الرأفه، على اساس لا احد يقول لي انه 6-1
0: مع الرأفه.
1: اي كتبت مع الرأفه، لان المنتخب الفرنسي قلت كم لاعب عنده نسبه التهديف يمكن اعلى من 80%.
2: بس شلون تتوقع من منتخب يقدر يسيطر على وسط الملعب؟ منتخب فرنسي صلابه دفاعيه وقوه دفاعيه، هجوم يخوف،
1: هجوم مرعب.
2: شنو تتوقع هوني وكابتن طلال، شو تتوقع من ذي فريق؟ شو يسوي فيك يعني؟ انت تعاني في النص، اختراقاتك تكون صعبه،
0: صحيح.
2: واذا استلموا الاربعه المهاجمين لامامك، لا انت خلاص في عمليه يعني صعبه انك توقفهم.
1: المنتخب الفرنسي في البطوله حاليا اعتقد ما في منتخب يقدر يوقفه غير المغرب.
0: يا سلام عليك.
1: ولكن المغرب بيوقفه فوين؟ في منطقته، بيضغط عليه ضغط عالي. لكن الهجمات المرتده ايش بتساوي لما ينفرد واحد ضد واحد؟ ديمبلي والله، اوليسي والله، امبابي.
0: انا احس بغيره من منتخب الفرنسي بصراحه، لان انا ودي فريقي، الفريق اللي اشجعه، يكون بهذه
2: امس اتصل فينا واحد يشجع البرازيل، برازيلي بحت يعني، فيقول لي اتمنى فرنسا يطلعون. فقلت له انا اتمنى فريق ثاني يطلع. قال لي لا لا لا لا، خل فرنسا قواي. قال وايد قواي، انت بتخلص فريق قوي. يقول
1: انا عندي لك معادله يمكن تفرحك، بتفرح فريقك. بعدين
0: مو تنساها.
1: لا كتبها،
0: اكتب بين قوسين معادله.
2: بقول لك شيء، الدكتور الالماني انتهى وضعه، فانت خاف لا
0: ينتهي معادلتك، تنتهي معادلاته مضروبه الالماني.
1: لا هي معادله. اكو هاي اللي توقع مشي خلاص. احنا نبي نشوف الحين. حتى انا معادلتي لما طرشت لكم التوقعات قلت لكم 3 منتخبات: اسبانيا، انجلترا، البرتغال، وعقبهم فرنسا والارجنتين، عقبهم المغرب، البرازيل، وهولندا. هولندا ودعت.
0: زين، في نقطه كابتن ودي نوقف عليها واخذ رايك فيها. في روتيشن او مداوره يقوم فيها ديدي ديشامب طول البطوله بعناصر محدده، يعني ثلاث تغييرات بين مباراه ومباراه. يعني مره ثيو هرنانديز، مره ديني الظهير الايسر، مره كوني، مره رابيو، مره دوي، مره باركولا، الثابتين واضحين. فانت شلون تقرا هذه التغييرات؟ شو اللي يفكر فيه؟ هل فنيا او بدنيا الموضوع بالدرجه الاولى؟
1: هي خالطه من بدنيا وفنيا.
0: حلو.
1: اول شيء عشان لا اخلي اللاعب ما يلعب مباريات ويبتعد عن جو المباريات، فاسوي بينهم المدوره في التبديلات.
0: حلو.
1: اما بدنيا على اساس ان احافظ عليهم في المباراه الجايه والمعترك اللي بيكون اقوى اكيد، لان الجاي للاقوياء، ان اقدر العب بتكتيك خاص. مثلا يمكن انا مو بكل مباراه بسيطر عليها، في مباريات مثلا لو المتوقع ان فرنسا فازت والمغرب فازت يلاقون مع بعض،
0: صح.
1: فمو من السهوله ان انا ترى اخترق المغرب، فيها صعوبه، فيها تكتيك، فيها استدراج حق الفريق عشان اسويه. اكيد في ذي المباراه احتاج هذا، لان اللاعبين في طريقه ثانيه.
0: انا وياك وانا احسك شايف هذه المباراه جايه لا محاله، لان كررتها اكثر من مره: فرنسا المغرب.
1: والله لان طريقهم مع بعض والمنافسين اقل منهم.
0: باراغواي كندا.
1: نعم
2: باراغواي كندا هاني، ما تقدر انت في بعض الاحيان كابتن طلال، انت يعني على الورق صحيح وتتمنى، لان بس على المنتخب المغربي، واتمنى المنتخب المغربي عنده هذا العقل والفكريه والفكر انه ما يكون يدخل مباراة كندا، لان كندا بعد اذا انت تكون يوم في يوم سيء او تستنقص من الفريق
0: تروح عليك.
2: فالطريق صحيح كابتن،
1: مثل مباراة هايتي.
2: انت انا وافقك الراي ان الطريق واضح انه بيتلاقون في حال تجاوزوا، لان لازم يتجاوزون الفريق، ونتمنى المنتخب المغربي انه يتجاوز، لان انا اعتقد المنتخب المغربي بعد هو واجه منتخب فرنسا صحيح في قطر.
1: نعم
0: دور الاربعاء
2: السيمي فاينل. اعتقد فيه خبرات كثيره، لان امس كنت اسال هوني المنتخب المغربي هوني،
0: نعم،
2: قلت له الافضل 22 ولا 26؟ انا من وجهه نظري 26، لان رقراقي كان
0: الرقراقي
2: كان

0: في 22 كان يسكر مناطق الخلفية هون ويلعب على المرتدات. محمد وهبي لا يلعب على مكان هو يفرض شخصيته اسلوبه. فانت وجهة نظرك هل المنتخب الفرنسي او المنتخب المغربي هذي اكيد هون يعتبر مباراة ثأرية للمنتخب المغربي؟
1: صحيح
0: ثأرية مهما تكون قوة المنتخب الفرنسي
1: وفي خصوصية بين بين البلدين بعد.
2: لا واليوم ترتيب المنتخب المغربي كم السادس عالميا يعني قريب جدا من الاعتلاء الصدارة ولا يخاف من اي منتخب. الافضل في 26 انا معك. في 22 لما لعب دور نصف النهائي امام فرنسا كان بنسبه يمكن 30% من قوته لان كل اللاعبين جهدوا.
1: صحيح.
2: اليوم المنتخب المغربي قام يسوي مداوره المدرب. شوف التبديلات اللي صارت في مباراه هولندا تبديلات كانت غيرت واقع اللعب وشكل الفريق واستغنى عن لاعبين اساسيين في المنتخب. يعني دليل ان عندك انت لاعبين
0: تثق فيهم
2: وفره اكثر من لاعبينك في 22 علاوه على ان وهبي كان هو مدرب المنتخب في
0: الأولمبي كاس العالم. صحيح.
2: وفي الاولمبي بعد
0: خذ الشباب كاس العالم
2: فهو عند اللاعبين اللي ماخذهم كلهم يعرفهم. صحيح. من هم صغار مو بيبهم وهم على كبر يمكن ما اعرف شنو صار في صغره وهاللون. فاعتقد ان المنتخب المغربي لو وصل في ذي المرحله على الاقل بيقارع فرنسا وهو فرش في المباراه مو مجهد مثل سيمي فاينل 2022.
1: الحين ابغيك كابتن تشرح لي او توصف لي الاهداف الثلاثه احلاهم لان في هدف في تمريره حريريه من اوليسي الى مبابي. أنت التحرك يجيب التمريرة كابتن والله التمريرة تجيب التحرك؟
2: لا التحرك يجيب التمريرة. أنت تركض لي على الجول وأنا ما أعرف العباس بلعب لك الكورة حتى لما وصلت لك بس لعبت لك. ليش؟ لأن أنت تحركت.
1: حلو.
2: فأنا لما يكون عندي الإمكانية مثل أوليسي وأنت تتحرك على المرمى أكيد بيحط لك الكورة في المكان المناسب
1: في التوقيت المناسب.
2: نعم. فالحركة هي أهم من التمريرة.
0: لا بعدين طريقة تأخذ الكرة، طريقة اللف على اللاعب وحطها في الزاوية البعيدة ما حد ما مستحيل أي لاعب يحطها غير لأن الفوت وورك عنده.
1: صح.
0: كيليان مبابي سريع وايد. صح. الفوت وورك عنده
2: ويعرف المرمى في وين.
0: خاص
2: إيه يعني ما يحتاج طالع مش حافظ المكان.
1: صحيح. ولو مركز أمس مبابي كان مركز.
0: لا
1: أنا يمكن تذكر محمد في أول مباراة ما لقينا شيء انا ومحمد قمت اقول له ان مبابي كل شويه طالع الشاشه في الملعب ويسوي حركات ويعني
2: كان بيصور سيلفي
1: حتى يعني كنت اقول عنه كاميرا مان شو يعني. بس امس حسيته مركز بزياده في المباراه.
0: هو حتى مركز في المباراه برا ما اعرف قاعد يوصل رسائل هو في تركيز يعني بشكل كبير في المباريات ومع المنتخب. أعزائي المستمعين دائما احنا بانتظار اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين وعلى 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-6 من خارج المملكة. كابتن طلال منتخب او هوني خلني نروح شوي اليوتيوب.
1: مساء الخير للجميع طبعا وهيب وعباس ومحمود وابو يعقوب والجماعة عباس العباس السويدي. شكرا لك على كلامك الطيب عباس السويدي. منتخب فرنسا مرعب في الهجوم صراحة. الله يعين المنتخبات اللي بتواجه فرنسا. مبابي أوليسي تناغم وتجانس مخيف ورائع. ويعقوب ما هي نقاط ضعف المنتخب الفرنسي بالنظر الفني؟ يعني شنو الحل لمنتخب فرنسا كابتن؟ في نقاط ضعف
2: للحين ما بينت نقاط الضعف في فرنسا.
1: متى بتبين ترى؟ يمكن البطولة تخلص وإحنا للحين نقول لا الحين ما
2: لنواجه منتخب يقدر
0: يكشف
2: ينافسه في الملعب.
1: أنا وياك
2: لكن إذا أنا في لي نص الملعب معطهم الحرية فأنت مستحيل تستكشف أي خطأ دفاعي في المنتخب الفرنسي حتى في الحالة الدفاعية مو بس في الدفاع.
1: صح.
2: إلا إذا واجه منتخب بعد بنرجع لمستويات البرتغال المغرب اللي يبون يفرضون اسلوبهم في الملعب.
1: المغرب قادر.
2: نعم.
0: من بعد البرتغال من غير. البرتغال مو قادر.
2: انا
0: غير المغرب.
2: انا اخالفكم في ان البرتغال ما يقدر.
1: انا ما قلت محمد اللي قال.
2: لان شوف المغرب يقدر يضغط على

0: عامل الكورة ويقطعها يخلصها. لكن البرتغال يقدر يضغط في ملعب فرنسا ويحتفظ بالكورة والكورة عنده يستحوذ، لأن لاعبين بعد لاعبين أفذاذ اللي في النص.
1: أنا من وجهة نظر يعني ما أبي أكون يعني أكون متحامل على المنتخب البرتغالي أو المنتخب المغربي بالعربي بالعامي، ممكن يبيعها ما يفتكر، ما في خوف، بلعب كرة قدم. البرتغاليين في حسابات، هالفرق الأوروبية لا، انت لما يجيك فريق او منتخب ما يخاف منك مشكلة. المنتخب الفرنسي اذا بيفوز على هالمواجهة، اذا يعني ترى اللي يحسم دائما حق المنتخب الفرنسي الخط الامامي.
2: تعرف من نهائي كاس العالم اصلا؟
1: من نهائي كاس العالم
2: ما تعرف من نهائي؟
1: ليش انت تعرف؟
0: من
2: يعني
0: الاثنين يعني اللي تصرعوا من 20 سنة
2: اللي قلت حكم في المداخلة، ما كلمتكم في المداخلة؟
1: اي برتغال قلت،
2: وقلت في تسريبات صح؟
1: لا لا لا كلها كذا، مدام الالماني طلع شو اسمه كلها كذا.
2: عطني بس بقول لك عاد إيه؟ بقول لك بس الفاينل.
1: قول لي فاينل برتغال
0: ميسي ورونالدو.
2: لا برتغال ومن على على يعني على ذكر البرتغال وسؤال ابو يعقوب ومن اللي يوقف فرنسا وكلام محمد، فجاء في بالي السكريبت اللي قالوا عنه. البرتغال ومن؟ يلا قول توقع.
1: القنترة
2: كابتن.
0: البرتغال ذيك الجهه موجوده مثل ما قال لك انجلترا البرازيل الارجنتين.
2: لا هاي سكريبت ما له علاقه بالامور الفنيه.
0: الارجنتين.
2: لا المكسيك.
1: المكسيك.
0: المكسيك عندها حساسيه تيها حكه لما توصل دور الثمانيه وتطلع.
2: انزين نروح لبقيه المشاركات من الساده المتابعين في اليوتيوب. محمود خلف يقول ديناميكية الخط الأمامي لفرنسا ممتعة، نتفق أكيد ما في اثنين يختلفون. وهيب يقول للحين في ناس يقللون من عمل ديشام.
0: لا المنتخب الفرنسي يسمونه الديوك. أنا أعتقد أن المفروض يسمونه العفاريت، لأنه يننوا الناس في الأداء. أداءهم مرعب ومثالي والكل يتمنى ان فريق اللي شجعه يلعب مثل فرنسا.
1: اقول حق هاني ذاك اليوم يعني انت في بعض الاحيان تقول يلا افتكينا بدل مبابي من بيدش شرقي. يلا افتكينا من باركو ولا من بيدخل
2: صحيح
1: دوي.
2: لا لا في
1: لا يعني انت ايش بتسوي اذا ايش بتسوي انت؟
0: اي لا صعب. المنتخب الفرنسي يقدم احلى مستوى، لكن احنا ما نبي نقول انه وصل لمتعه برازيل 2-2.
1: يعني توصل مرحله عفوا هوني ليفربول في برايم محمد صلاح، يطلع محمد صلاح لا مشجع ليفربول يقول لك انا ما في ليفل محمد صلاح ما في.
2: طيب
1: في فرنسا لا يدخل يطلع واحد يدخل نفسه.
2: احنا الحين يعني انتم بعين مشاهدين وليس موجودين في الاستوديو، يعني انت اقصد لو انت تتابع البرنامج من بعيد من خلف الشاشه تحس ان قاعدين مبالغ عن فرنسا؟
0: لا طبعا
2: والله هذا واقع.
0: احنا يمكن الحين اللي قلناه قليل في حق فرنسا.
2: بس في نفس الوقت كابتن انت قلت ان الفريق ما اختبر للحين.
0: ما اختبر اوكي، لكن اللي قدم اللي نشوفه اللي احنا نشوفه في منتخب سوى نفسه.
1: لا ما بيطلع لك. لا بعدين بيطلع لك تعرف هذا اللي تصيدون بعد. احنا في عالم السوشيال ميديا الحين
0: بيقول لك قلته وفرنسا
1: قلته إيه ما تعرفون شيء ولا تفهمون شيء.
2: بس انا ابغى اطمن ان احنا ما قاعدين نبالغ.
0: لا ترى كوريا الشماليه فازت على ايطاليا 1-0 66.
2: انت حبيت كوريا ومشوا
0: هاي كوريا الشماليه.
2: وانت حبيت اليابان وطلعوا من البطوله وهولندا وطلعت من البطوله.
0: بحب فرنسا هالمره.
1: على العموم انا بزعل اسولف معاك بذكرك كنت تدري ان
2: ايه
1: الراعي مالنا الرسمي
2: ايه
1: بنك السلام ممكن يوفر لك رحله تروح برشلونه وتقابل لامين يامال.
2: حلو.
1: كل عليك تستخدم فيزا بنك السلام وتشارك وممكن تفوز جوائز شهريه قيمتها 5000 دينار. كل عليك تسوي شنو تسوي؟ بس فولو حسابهم.
2: فولو
1: حسابهم
2: انستغرام.
1: انستغرام.
2: حلو.
1: بس حلو لو تحضر مباراه.
2: طبعا بس احضر مباراه تمام، بس انا بختار لاعب غير يمان.
1: ليش تختار لاعب غير يمان؟
2: ايش اسمه؟ بنك السلام. بس خبرهم انت بنك السلام بختار لاعب غير مو
1: لا
2: لازم.
1: لا ما يصير لازم.
2: مو لازم يمال.
1: لا لازم يمال.
2: لازم يمال.
1: لازم
2: يمال. يلا يمال بعد فيه الخير والبركه. بس كنت بختار لاعب ثاني. كابتن طلال نواصل.
1: برازيل اللاعب.
2: برازيل
0: نيمار يمكن.
1: لا مو نيمار.
2: وهيب يقول
1: من البرازيل هناك.
2: لا عباس سويد يقول بخصوص مبابي.

0: وكل ما يشاع عنه مجرد حرب. مبابي عقلية لاعب سوبر ستار. شو رايك انت في الكلام؟
1: ما فهمت السؤال انا.
0: يعني يقول لك اللي يشاع عن مبابي انه غير ملتزم خارج الملعب وعنده بعض الامور اللي يعني يتحكم في في في في غرفة الملابس سواء في الريال او في فرنسا. يقول هذا كله حرب موجهة ضد مبابي.
1: ويقدم هاي المستوى خلي يصير اللي يصير. اذا بيقدم المستوى خلي يتحكم. اكو احنا نشوفه هو اصر على ان ديمبلي يسجل جول في المباراه الثانيه. كان وايد يمر الاكوار ويوم سجل ديمبلي جول راح فرح وياه.
0: بس حط بالك يا ابن هذا الكلام في لحظه الانتصارات. ترى اذا ساءت النتائج الاسهم موجهه فقط للشخص نفسه.
1: لا ما
0: هو بيشيل الشيله يعني.
1: هو ما اعتقد يشيل الشيله بالذات انه اذا هو كسر الارقام الفرديه في الاهداف. يعني هو سوى اللي عليه.
2: بس نطلع فاصل اعلاني وراح نكمل الحديث اعزائنا المستمعين والمشاهدين ونرجع لكم مره ثانيه.
3: تماشيا مع رؤيه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنيه قياديه تشارك في التطوير والتنميه من اجل نهضه مملكه البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: إذن أعزائي المستمعين متواصلين معاكم خلال هذه الفترة من برنامجكم FM مونديال، ودائما بنتظر اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين، وعلى 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-6. أقول لكم مرة ثانية، اللي حاب يروح يحضر مباراة في مدينة برشلونة ويروح نادي برشلونة، كل اللي عليك انك تتابع وتسوي فولو لحساب بنك السلام، لان عندهم هم هناك شراكة مع فيزا ولامين يامال، وممكن تفوز تكون ايضا فائز شهريا بجائزة قدرها 5000 دينار. كابتن طلال، تشجع برشلونة؟
1: اي نعم، اشجع برشلونة.
0: شلون ايش رايك في عرض بنك السلام مع فيزا؟
1: انا عندي حساب بنك السلام، بس اذا بيودوني 4 رحلات في السنه حق مصر بسوي لهم فول.
0: زين، لمين مو موجود؟ موديك برشلونه.
1: يلا مو مشكله.
2: زين، نواصل نقاط السادة المتابعين على السريع كابتن، ها لا تطول، لان احنا خلاص احنا لازم نمشي بسرعه
1: البرق
2: 120. وين وقفت؟
0: وهيب، عقب وهيب روح.
2: اي عقب وهيب. فرنسا ستحقق تاريخية على باراغواي، ثم ستواجه المغرب، ستكون مرهقة من مواجهتين مستنزفتين امام هولندا وكندا. هالكلام لمحمود خلف. فرنسا من يوقفهم؟ قال خليفة كابتن طلال، قال فرنسا يوقفهم فقط، او ما اعرف، المغرب، يعني هو توقع المغرب. أدوار وهيب يتكلم عن أدوار رابيو وتشواميني، يقول لهم أدوار كبيرة في الملعب لكنهم إعلاميا مظلومين.
1: أكيد هم الجنود المجهولين في المنتخب الفرنسي، لكن ما يبين شغلهم ليش، لأن المنتخب الفرنسي دائما هو اللي في حالة الهجوم. هم ما عليهم من اللي يقطعون الكرة أو يخربون أي هجمة على منتخبهم ويسلمونها.

0: هذين الرباع اللي قدامهم يقومون بالمهمة.
1: هذا المركز دائما كابتن طلال يعني وانت لاعب كرة قدم عارف حتى لو الهجوم يسجل اصلا هذه يسمونهم ناكرين اللي ينكرون دائما الذات يشتغلون من اجل نعم. ايه عندهم نكران ذات غريب هم شغلهم
0: يسخرون حق اللي
1: للفريق وللمجموعة والأضواء دائما تسلط عليهم. صحيح
2: خليفة السعيد يسأل عن توقعاتكم للأرجنتين.
0: الأرجنتين
1: انت جاوب بعد
2: لا انا ما سألني انا سألك كابتن طلال.
0: الأرجنتين بيقابل من المباراة اليوم
2: الراس الأخضر. لا هو يقصد يعني سؤال خليفة
0: وين أعتقد
2: اي وين يعني مستقبل مصير حامل اللقب الأرجنتين.
0: الأرجنتين والله طريقة مو ممهد للنهائي لكن قدام انجلترا وقدام البرازيل اعتقد اذا كان ذي الشيء في دور الاربعة الفريقين رايحين عقبة لله.
1: انا اذا يزعلون الارجنتينيين ما ادري بس دائما وجهات نظر احنا نقول وجهة نظرنا. انا المنتخب الارجنتيني ما اشوفه بطل بس هاي ما اشوفه بطل كاس عالم هالمرة. ممكن اكون مخطأ لكن بنشوف.
2: خلنا هل في 22 كنت تشوفه بطل؟
1: لا 22 بل ما كنت اشوفه بطل لكن لا بس الحين المنتخبات جدا اقوى منه وهو يملك ميسي اعترف انه يملك ميسي. المنتخبات اقوى منه
2: انزل نروح خلنا
1: ناخذ اتصال. تفضل
2: اتصال على 1745555556. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل نتعرف عليك.
3: عيسى بن حردون معاكم الله يعطيكم العافيه.
2: حيا الله بن حردون صوتك مختلف اليوم.
3: الله يحييكم ان شاء الله. اي والله الهدوء زين مريح ومستانس.
2: خلاص المنتخب اللي شجعه راح ما إيه؟ ما تحاتي شيء ثاني في البطولة.
3: لا مستانس اللي غلبنا ودع مستانس.
2: اللي غلبك ودع من اكوادور؟
3: لا من اللي طلعنا احنا؟
2: اللي طلع المانيا؟
3: اي
2: اللي طلع المانيا موجود باراغواي ها طلع يعني من فرنسا
0: من
2: تقصد
0: من
2: قبل لا يلعبون باراغواي
0: لا طلع من المكسيك لا الاكوادور اللي طلع
2: اذا كمل من هذا توهتني لان انت تقصد باراغواي.
3: انا تهت بعد وياكم لكن محمد عبدو ليش الارجنتين ما تنافس على البطوله؟ حطني شيء.
1: لا مو ما تنافس ما بتاخذ البطوله.
3: ليش؟
1: فرنسا اقوى منها.
3: كل المكونات عندهم.
1: لا فرنسا اقوى منها.
3: كل المكونات عندهم.
1: يعني شوف هو كل شيء يصير ممكن يكون البطل بن حردون ممكن. إيه بس قبل الله ياخذون البطوله انا اقول لك مو بهم لان في منتخبات وايد اقوى منهم. يعني المنتخب البرازيلي ومنتخب الانجليزي يطلعهم. هذه وجهه نظري. يطلعهم من الادوار هذه.
3: يعني اقول 50% لكن هل تتوقع ان البرازيل تاخذ البطوله او فرنسا بتاخذ البطوله؟ ما حد يتوقع. الملعب والكور هي اللي تحكم.
1: لا احنا
3: كل خطر
1: انت الحين مجبور انت الحين انا اجبرك ان تعطيني من بياخذ كاس العالم مثلا على الورق.
3: لا
1: على الورق على الورق انت تتوقع مين؟ لازم اكيد في احد تتوقع او مجبور انت يعني ينطلب يعني منك تقول بطل كاس العالم مين؟
3: يعني حتى لو بقول لك المكسيك بعد ما اضمن صعبه الا في الملعب صعبة وايد صعبة. يعني المغرب على قوته وعلى حفزته وعلى شو ما شنو في البلنتيات.
1: الحين نقدر نقول راس الأخضر بياخذ كأس العالم؟
3: والله صعبة الكرة صعبة تحكم عليها إلا صعبة لا صعبة
1: كأس الأخضر مو صعبة مستحيل أقول
2: الكأس الأخضر اسمه هو
1: كأس الأخضر
2: يعطيك العافية.
3: يصير كل شيء يصير لا تستغرب.
2: شكرا لك هذا الاتصال الجميل يا بن حردون. يوميا يعني نسمع صوتك الجميل وهذه المداخلة.
1: يصير هاني ان راس الاخضر ياخذ كاس العالم؟ اقول انا على الورق
2: لا
1: ما يصير.
2: لا
0: اكيد لا.
1: بس ممكن اقول ان البرازيل
2: انت اصلا ما تعرف كرة القدم. يقولون هذه لعبة غير منطقية واحيانا تقول لا منطق. يعني الحين انا وياك وكابتن طلال واي احد يتوقع فرنسا ضد باراغواي احنا كلنا عارفين ان فرنسا هي اللي بتعدي من باراغواي.
1: صحيح
2: لكن
1: بس كل شيء يصير
0: يمكن
2: بس انت تعرف هذا يعني ما فيها منطق اصلا.
0: اي يمكن طرد في بدايه المباراه ياثر على مسيره المباراه فيما
1: بعد.
2: خلصنا فرنسا. في احد عنده شيء عن فرنسا؟ والله خلاص نروح لمباراه هالاند.
0: نروح لهالاند.
2: الجول الثاني حق هالاند كابتن شلون تشرح الحطه اللي حطها هالاند شو اللي كان يعني، هل كان متردد؟

0: ما اعرف انا يعني في شيء غلط في الجول الثاني
1: جول النرويج الثاني. انا والله انا فاهم انا شبيه هوني بس انت شفت الجول؟
2: شفت الجول
0: ايش فاهم شفاهم ترى ما
1: لا لا لا هو لن ما حط الكره في الجول.
0: اي هو شوف
1: الكره طقتها ترى.
0: ليش ايش اللي صار يعني اقصد يعني خلينا نقول للسادة المتابعين والمشاهدين ليش صارت اللعبه مثل ما احنا شفناها. انت يعني تفسيرك للوضع.
3: هو تغمص دور رشيد يكيني اللاعب النيجيري. رشيد يكيني في ذي التوقيت اذا تلعب له الكوره في خط الستة يركدها تالي يحطها جول.
0: حلو.
3: فهو لما ياتي الكوره اكيد هو متوقع ان الكره تطوف من الحارس.
0: تمام.
3: بس ان الكوره لما شفته يبي يركدها وفي نفس الوقت وجهها في الجول.
0: يعني متردد كان؟
3: لا ما اعتقد انه هو متردد ولا هو متفاجئ لكن اللعبه صارت هاللون.
0: الحين ندور في اللعبه صارت هاللون ليش كابتن؟
3: انا اول ما شفته قلت هاي رشيد يكيني يوم اللي ضد اليونان.
1: هاني فكر تفكيرين هو.
3: ايه؟
1: هو كان مثل ما قال طلال ان اللعبه مفترض اني انا اودها واحطها بس هي ضربتها الكره ضربتها فحتى تعرف الركض وقف.
0: ايه؟
1: فهو سوى كذي في لخبطة صارت عنده.
0: أيوة.
1: العداد كذي اخترف اللحظات عنده.
3: صح. بس شوفه وقت اللي ركض الكورة وموجهها في الجول.
0: بس إيه؟ ليش صادق يعني انت قاعد تتكلم عن هالاند مو هاني اللولو مثلا عند الجول. لا هالاند عنده يعني ال ال ال الهدوء وهو يعني محطوط سبق وان كان في هذا الموقف مئات المرات.
3: هو في الاخير بشر ويفكر ان الدور الجاي امام البرازيل وهذا التوقيت ال 85 على ما اعتقد كانت الدقيقه.
1: ايه.
3: فكل هاي الامور تختلط عليك
1: وياي عليهم جول في توم قبل يعني لحظات
3: وساحل العاج كانوا مرعبين في ذي التوقيت.
0: لنفترض ضاعت
3: بعد
1: ضاعت هذه جزء من اللعبة. إيه؟ خلنا ناخذ اتصال ونرجع لكم نشوف اللعبة.
3: يخالف تشانجين ضايع.
1: هلا مساء الخير. هلا مساء الخير.
4: مساء النور. الو مساء الخير حبيبي.
1: يا هلا يا مرحبا. تعرف عليك الشيخ.
4: الو
0: انت على الهواء. تعرف
4: معك خالد خالد مولد من السعودية حبيبي.
1: نعم. يا هلا يا مرحبا يا خالد.
0: مرحبا خالد تفضل يا خالد.
4: اول شيء حاب اشكر الاستاذ هذا الاستاذ محمد عبدو انكم سمحتوا لنا ان نشارك معاكم في البرنامج.
0: هذا البرنامج من اجلكم يا خالد.
1: بالعكس احنا سعيدين بهذا التواصل يا خالد.
4: واحنا عاداتهم احنا في الاول والاخير احنا اخوان خليجيين.
1: اكيد اكيد اكيد
4: حابين ان نشارككم في البرنامج.
1: عاد انت سمعتنا صدفه وشفتنا صدفه ولا لا تابع كنت برنامج شايفنا قبل؟
4: والله شوف صراحه شوف انا اقول لك صراحه.
1: ايه. الو
0: راحت
1: اتصل فيه خليل مره ثانيه. خالد
0: احنا نحب الصراحه كنا احنا. شوف الصراحه وين
3: شكله هو يتكلم وهو يسوق السياره.
0: ايه. فاحنا الحين متفقين انه اخذ يعني اكثر من اكشن في نفس في نفس الجزء من الثانيه.
1: بس السؤال اللي طرح نفسه الساحل العاج كان يستحق الخساره في هذا المباراه؟
3: لا أد اللي عليه كرة القدم فيها فوز وفيها خسارة. ساحل العاج يمكن أدى أكثر مما يتوقع هو أو ساحل العاج الشعب هناك عندهم ما كان يتوقع أن المنتخب
1: بيوصل
3: يطلع بذي المستوى قبل لا يوصل.
0: شوف
3: مستوى جيد مستوى حلو كان مؤهل حتى أنه يفوز في مباراة أمس لكن هاي كرة القدم فيها فوز وخسارة.
0: كابتن أنا في أثناء مشاهدة هذه المباراة طبعا احنا يعني كمشجعين للبرازيل أو أي مشجع آخر وقت المباراة أنت تحس بضغط المباراة وكأنك أنت لاعب وأكيد أنت حسيت في بهذا الإحساس في هولندا والمغرب. أنا تابعت مباراة الساحل العاج والنرويج حسيت المنتخبين يلعبون بدون ضغط بدون ضغوط يعني وكأن منتخب النرويج وصل دور 32 انا وصلت دور 16 بدون ضغوط ما احد مطالب ولا في جماهير ولا اعلام ولا وصلت اوكي كان به نفس الكلام بالنسبه لساحل العاج.
1: هذا تحس شعور
0: انا هذا اللي حسيته فما اعرف هل هذا واقع. لا. يعني والله لا
3: انا اشوف ان النرويج لو فاز في المباراه يقول لك انا بقابل البرازيل أنا تاريخي مع البرازيل مطلع فايز على البرازيل 98 وقبلها بكم شهر كان فايز عليه 4-2.
0: صحيح.
3: فأعتقد أنه هو

0: يقول لك البرازيل انا ما اخاف منها وخلتي البرازيل.
1: طيب خالد خل طبعا
2: نفس الاتصال
1: ناخذ نفس الاتصال نفس خالد. الاتصال مساء الخير يا خالد. مساء الخير.
3: مساء النور. معلش انقطع الاتصال قبل شوي.
2: ما لا الاتصال مو يعني مو عدل يا جماعه، يعني لازم نشوف اذا الاتصال كان الصوت كان واضح تمام.
1: خلينا الاتصال تشوفه تحت الهواء نفس الطريقه
2: فما عليه. فما ادري محمد انت تحسيت بهذا الاحساس والله ما اعرف.
1: لا لان بس انت سؤالك
2: لا
1: يعني سؤالك حق طلال كنت تقول له كنت تقول له انه
0: ما في ضغوطات
1: لما منتخب مالك ما يلعب او تشجع ما عندك ضغوطات بنفس الوقت تقول
2: خلني اصيغ السؤال بطريقه ثانيه. الضغوطات الموجوده على البرازيل والارجنتين وفرنسا والمانيا وهولندا والمنتخبات الكبيره لا يقارن باي شكل من الاشكال مع الضغوطات اذا كانت اصلا في ضغوطات على ساحل العاج والنرويج والكونغو اليوم وهذه المنتخبات.
0: اكيد يعني شو ساحل العاج الحين لو فايز في المباراه رايح يلعب مع البرازيل في دور 16 بالمجان. نعم. في المقابل لو يبي يلعب مباراة ودية بياخذ له كم من المبلغ.
2: صحيح.
1: نطلع فاصل اعلاني بشكل سريع ونرجع اعزائنا المستمعين والمشاهدين ونواصل هذه الحلقة.
4: منذ 100 عام وعطور اصغر علي ترافقنا في كل لحظة مميزة. اليوم نحتفل بهذا الارث العريق في مملكة البحرين مع مجموعة جديدة تمثل قرناً من الفخامة لعشاق العطور الفاخرة. إصدارات محدودة مستوحاة من عبق الذكريات لتعيش تجربة لا تنسى. أصغر علي 100 عام من الأصالة، 100 عام من الذكريات. متوفرة الآن في جميع فروعنا وعبر الموقع الإلكتروني.

0: حياكم الله من جديد كابتن طلال. الهدف الاول كان جميل، هدف المنتخب النرويجي اسمه نوسا. ايش رايك في اسمه
1: نوسا؟
0: نوسا اللاعب النرويجي اسمه يلعب في لايبزيغ في في في نعم في المانيا.
1: مهاجر،
0: هدف جميل، هدف
1: مهاجر جميل. ها مو اسكندنافي.
0: يقول لك محمد على يعني ما اعرف اقولها ولا ما اقولها الا بعدين تحت الهواء بقول لك.
1: زين انا سؤالي الحين اسكندنافي اللاعب؟
0: لا لا، يبين انه من اصول من اصول
1: يعني غير اسكندنافي.
0: ايه واضح من من اللون يعني. ايه نعم الهدف جميل كابتن
2: وخاطف. ايه يعني خطافيه خذها
0: وكانه شايف الجول قبل لا
2: نعم
1: هذه
2: فاجئ فيها.
1: طلال دائما المهاجم هذا الاحساس المكان هذا ما يشوف المرمى، خلاص عنده الاحساس لانه يمر في اوقات كثيره في الملعب في المباريات من هذا المكان. صحيح
2: صحيح.
1: كلاعب انت
2: ايه وتشوف جول ايو امس
1: لا عماد عماد عماد
2: ايه عماد
0: صديقكم مانشستر يونايتد.
2: شوف لما عدى من اللاعبين قبل لا يحط ريله شوت الكوره يعني ما يقدر يسدها اللاعب،
1: كانت الريل اللي شوت فيها ما نزلت له خلاص.
2: فهذا الشيء المهاجم لما يسويه يفاجئ فيه الحارس، يفاجئ فيه حتى في توقيت استعداده حق القفزه.
0: احنا احنا كمشاهدين احنا نشوف هذه الاشياء بسيطه لكنها في ارض الملعب مو اي احد يسويها. لازم لاعب بيلعب يعني وصل الى مستوى انه يلعب في كاس عالم،
2: وحتى لو قدرت تسويها ما يمكن تتقنها بنفس اللاعبين الثانيين. يعني طبعا
1: اللي يتمرن كابتن ساعه في اليوم مو نفس اللي يتمرن 5 ساعات.
2: صحيح.
1: او اللي يتمرن في الاسبوع
2: احنا
1: 30 40 ساعه ما يصير.
2: احنا دائما نهاجم نقول رونالدو كوبر رونالدو رونالدو لليوم يتمرن نفس ما تقول انت. صحيح. تمارين جباره وشلون يسجل الهدف وشلون يحط الكره في الجول، واحنا نتكلم نقول رونالدو كذي رونالدو كذي.
1: صحيح. خلونا اعزائنا المستمعين
0: ناخذ اتصال.
1: الو مساء الخير.
3: السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
1: مساكم الله بالخير. يا هلا مرحبا
2: شملون
1: ابو فهد.
3: هاني شلونك؟
0: حيا الله ابو فهد.
1: هاني اكثر واحد مستانس ترى من امس ما فرحان.
3: محمد عبدو شلونك؟
1: هلا
0: شغله على انه مو قاصر بعد.
3: انا ابى ارحب في شمعه الجلاس.
0: يا سلام.
1: ايش رايك في هو اللابسه ابو فهد
0: اليوم؟ مطقمين احنا كلنا اليوم.
3: الضيف الحبيب صراحه شمعه الجلاس.
2: حبيبي يا ابو فهد.
3: انا سؤالي لك حق شمعة الجلاس حق محمد عبدو نفس سؤال هاني. لا قول هلن، انا استغربت منكم، انتم لاعبين كره وعندكم احساس في الكره، ايش قلتوا

0: محمد قلت يبي ركته وطافته وما اعرف ايش. يعني انا امس قاعد مع ولدي فهد نقول في تكنيك في عقل في فكر، هل احنا اعطيناه الجول اكبر من حجمه؟ اعتقد اللي لان هلن مو لاعب عادي، هو صج لعب الكره وحاول بعد يتابعها. بس انا ترى والي محمد عبدو انت يعني فنان، انت جناح الطائر يسمونك هاي تكنيك.
1: لا
0: تراولي انا تراولي كذي.
1: لا بعد انا ما ادري
0: طلال تفضل. انا بخلي الرد عندكم
1: ايه؟
0: بس بسمع لان استمتع انا في في في نقاشكم وتحديدا اليوم معاكم شمعة الجلاس يعني.
1: شكرا. تشوفها انت تشوفها ايش لابس الالوان اللي لابسها؟ مش ابو فهد
2: انسى
1: زين
2: يقول لك ما اقتنعت بكلامكم على الجول.
1: لا لا الحين قال لي انا مثلا قلت هاني هو دخل اللاعب الشك ما بالطوفه الكره وهو فكر تفكيرين
2: كنترول
1: كنترول
2: بعدين
1: حطها
2: والله حطها من مره واحده.
1: ايش اللي صار؟ انا من وجهه نظري الكره ضربتها وهو مو هو اللي في شيء حرك الرويله زين فهو حتى شك. انا لعبت مجبور احرك
2: تروح والله ما بتروح
1: لا راح بيتاكد بس عقب شافها يعني لان المسافه كانت قصيره
3: هو هو وجهها لكن لما يانت يوجه الكوره
1: بس الظاهر ما اعطاها الامر انه يركلها.
3: نعم وحس انه كان الحارس بيصيدها خلي اركض وراها.
2: انا مو مقتنع بعد من كلامكم
1: زين.
2: كابتن طلال
3: قول
2: اللاعب ما وجهها الكره في خط السته يعني خلاص هي رايحه من هني لهني باي لمسه هي بتروح في الجول. انت لما تقول كابتن مع احترامي طبعا انت لما تقول وجهها معناته هو متعمد هو اصلا ما تعمد انه أنا ياخذها هاللمسه
1: هاني. لا لا لا يمكن كابتن طلال هو ما وجهها الريل كانت موجهه
2: بتوجهها وين محمد؟
1: لا لا الريل موجهها
2: الجول 7 متر وانت في مكان
1: لا لا
2: بتضرب في اي مكان بتدش
1: اصلا. زين اوكي انا الاحساس ترى العقل يعطي الريل الامر صح؟
2: صحيح.
1: صح ولا لا؟
2: اوكي تمام
1: صح. انا اقول لك شو اللي صار؟ هو الظاهر مقرب بس هو في الامر مايه هي الكره طق يعني لعب الكره ودخل الشك لعبت ما لعبت فالموضوع صار فيه شك عنده بس ايش تبي يسوي؟ هو الكره هو الكره ضربته هو الكره هو ضربها بس الظاهر ما اعطاها في امر ما راح
2: ما ضربها هو.
1: لا لا بس اقول لك في شيء في انضربت
3: الكره. انا اشوف انه هو لما فتح ريله وبيركد الكرة هو وجه الكرة حق انه يركدها في الجول.
1: زين انت
3: زين لكن لما راحت الكرة هو حس انه كانها ما بتوصل الجول فمن كذي شفت الانطلاقة البسيطة
1: دي. انت ايش حسيت؟
2: مثل ما قلت لك محمد انا احس انه في يعني اكشنين صاروا في اكشن واحد
1: 100% هذه الاكشنين خذ هو
2: يعني في
1: اني استلم ولعب
2: في هو مو هو تردد هو صاده مثل ال
1: فصل شوي
2: فترة فراغ
1: فصل شوي شفت الفصلة دي
2: فترة فراغ بين اني اخذها كنترول واحطها والله احطها من لمسة واحدة
3: عموما وصلني كاس العالم وخلي الكورة تصيدني في وجهي وديش جول بفرح 60 فرحة.
2: من كثر ما معلق مباراة طبعا المعلق الاجنبي معلق مباراة فرنسا والسويد فرنسا والسويد من كثر ما هو محضر شوف شلون كابتن كان في صراع في فترات بين سليبة وجوكرس صراع كان قوي التحامات قوية وشد وجد من كثر ما معلق المباراة الإنجليزي كان محضر يقول في المباراة القادمة على هذا الملعب راح نشاهد صراع والتحامات بدنية مرة ثانية بين جابرييل وهالاند وانت عارف جابرييل وهالاند في الدوري الانجليزي في في في يعني في قصص بينهم وبين بعض فهو عارف المعلق ان هذا الملعب المباراه الجايه بتكون النرويج
1: بس عموما
2: والبرازيل.
1: كابتن طلال المنتخب الكوتديفوار الساحل العاجي كان افضل في الشوط الاول لكن منتخب النرويج ثقيل
3: ثقيل
1: وعنده كم من لاعب يعني يفرقون
2: انا حسيت ناضج تكتيكيا اكثر من ساحل العاج
3: وحتى هو يعني يمكن الكل او مو بالكل اغلبيه ترشح انه يكون حصان اسود في البطوله بالذات انه هو في التصفيات شفت اخر مباراه ضد ايطاليا اللي قلبها في الشوط الثاني انا تركت المباراه 1-0 ايطاليا وايطاليا كانت محتاجه تفوز اكثر لما قالوا لي النتيجه صارت 5-1 وفي ايطاليا استغرب لكن

0: ما استغربت من أداء المنتخب النرويجي القوي.
1: صحيح.
0: إنه في كأس العالم بيقدم مستويات لكنه ما بيطلع إلا من أمام فريق من المرشحين.
1: أمس كابتن على ذكر المنتخبات الأفريقية، المنتخبات الأفريقية طبعاً

0: يعني تقول رأيك عن هذا التصريح ونسقط هذا الرأي على اللي شاهدناه أمس في في في منتخب ساحل العاج وأداء ساحل العاج. شفاني شايجر يقول هذه كرة الكرة الأفريقية إلى حد ما فيها شيء من عدم التقليدية وشيء من العشوائية، وربما ليست مبنية تكتيكيا بالقدر نفسه، يجب أن نكون مستعدين لأنها قد تكون غير متوقعة.
1: بس كلامه ما قال في شيء غلط ترى. إذا هو يمكن خانة التعبير أو اللي ترجمه ما ترجمه بالطريقة الصحيحة. أنت شفت الحين منتخب مثلا الرأس الأخضر، منتخب تستانس تشوفه، لكن أنا متأكد إن في مباراتهم الجاية مع الأرجنتين هما بتشوف مطرود لاعب أو لاعبين، بتشوف يمكن يتقدمون وتشوفهم بعد يهاجمون بستة لاعبين. فهذه ما أقول عشوائية، لكن في ما فيها نوع من الذكاء
0: مقارنة بالأوروبيين. كابتن أنا أحس أن الأفريقيين يحتاجون يعني نضج ودراية وإحساس تكتيكي أعلى.
1: أكيد هناك الكرة تدرس في أوروبا. في أوروبا، لكن في أفريقيا موهبة.
2: بس أنا أختلف معاكم. اليوم لو كل منتخب تشيل منه لفارقة يخلون المنتخبات كلها. فرنسا 26 لاعب
0: صحيح،
2: 22 لاعب أفريقي. البلجيكا تشيل فارقة، ما في لاعبين أوروبيين.
1: لكن وين متأسسين؟
2: لا لا لا لا، بغض النظر متأسس ما متأسس، أصوله وجذوره والدي إن إيه ماله أفريقي. فأنا أختلف في هذه الجزئية إن تكتيك اليوم 7 ل8 منتخبات تشيل فارقة منهم يخلون، تصير يعني خرابة على روسهم.
0: يعني سنغال بلجيكا ممكن نسقط هذا الكلام على مباراة اليوم، هي تشبه إلى حد ما مباراة النرويج وساحل العاج. النرويج اللي أصلا لعب ضد السنغال في الدور الأول دور المجموعات، وحط بالك كابتن اللي احنا كل هذا اللي نقوله انتهى بتفوق أوروبي على الأفريقيين.
1: شوف السنغال غير مقنع في المباريات اللي طافت، لكن يقدر يفوز على بلجيكا لأن عنده لاعبين يلعبون في فرق أبطال، تعودوا على البطولات، تعودوا على
2: الانتصارات. والسنغال ما أعتقد المنتخب اللي ما الحاج ضيوف.
1: نعم
2: الفترة ديك اللي فاز على المنتخب ذي الفترة يمكن أفضل المنتخب. بس على العموم يمكن الكرة المغربية اليوم راح تكون هدف للقارة الأفريقية.
1: نعم
2: العشر سنوات والعشرين سنة مو شوية.
0: أنا أعتقد ظروف المغرب والتكوين
2: لا بس ما
0: وكل شيء يعني خاص في المغرب.
2: هاني
0: ما نقدر نقارن بأي منتخب.
2: يمتلكون لفارقة أفضل من لاعبين المغرب، بس يمكن تكون هذه ترى دائما تأخذ لك مثال. اليوم التارجت القارة الأفريقية راح يكون المغرب. نجاح المغرب راح يكون هدف لكل منتخبات
0: نموذج.
2: والعشر سنوات والعشرين سنة القادمة راح تشوف منتخبات افريقيه نفس المغرب.
0: بس منتخبات افريقيا ما تقدر تبني داخل لانهم عندهم يعني مشاكل اقتصاديه.
2: لا ما يحتاج.
0: ما يقدرون يقارعون اوروبا. اللاعبين مثل ما قال كابتن طلال هم اصلا يتم تكوينهم هناك في في في
2: اوروبا. اوريدي يسرقونهم، يروحون مالي
1: منجم ذهب،
2: يروحون مالي ويشوفون اللاعبين وياخذونهم.
0: معظمهم اصلا يتم تجنيسهم بجنسيات
2: جنسيات. وبس في النهايه الحين يعني الافضل الحين الفتره هذه ان اللاعب يختار يقدر يمثل بلد الأم أو لا يقدر يمثل فرنسا.
0: مكسيك إكوادور كابتن كلمتين على هذه المباراة اللي شهدت طرد، حالة طرد مثل حالة طرد تذكر الميرون ضد تركيا اللي هينكابي نهاية المباراة ظهير أرسنال أو مدافع أرسنال في الإكوادور غطى الفم وتكلم وطرد من المباراة.
1: صحيح هذه قانون جديد ويمكن اللاعبين لحين ما استوعبوا. لكن لو ترجع للمباراة المكسيك رغم أنه في بداية اللعب لأن المباراة بعد تأخرت ساعة على اللعب بسبب العواصف، لأن لما لعبوا كان الإكوادور كان هم اللي مسيطرين في العشر دقائق الأولى الربع ساعة الأولى، لكن أنا عجبني الهدوء في المكسيك تمريرهم الكرة من الخلف. تصور لعبة الهدف الأول يمكن مرروا 8 تمريرات في الخلف عشان يستدرجون الحين الفريق الإكوادوري وبعدين لعبوها. كان في شك إنه في أوفسايد، لكن من نص الملعب طالع، من وراء نص الملعب.
0: توقيت كان يعني دقيق جدا، لو يعني جزء من قدم كونيونس

0: نعم راحت اوف سايد.
1: اعتقد بعد يعني مثل ما قال هاني في بعض الاحيان هذه اللعبات الاوف سايد اللي تكسر في جزء من الثاني، هل تحسب للمهاجم ولا تحسب للممرر؟
0: والله الاثنين، التوقيت هذه للاثنين، بس بالذات اللي هو اللي
1: المهاجم.
0: المهاجم لان انت اللي بتوقت مع التمريره، يمكن انا في وضع ما اقدر امررها الحين.
1: في بعض الاحيان كابتن انا اطلع
2: يتاخر
1: طلعني في بعض الاحيان، لكن في لاعبين اذكى يرجع مره ثانيه بسرعه. كاليونس اللي سجل جول،
0: نعم
1: هدف جميل يا اخي، هدف جميل، هدف ولا اروع. يعني طريقه الحطه، انت تحطها مثلا في ذي الزاويه الضيجه، يعني معنى الجول الجهه الثانيه كلها خالي ترى،
2: صح عكس توقع،
0: لانه هو جاب المدافع على اليمين وخلى المدافع يصير امام الحارس انه ما يشوف الكوره وسددها في الزاويه.
2: حط في بالك مو اي مدافع، ها
0: ايه.
2: لا لا لا. افضل انا بالنسبه حقي افضل مدافع في البلوكات.
0: نعم وهو
2: باتشو
0: سوى بلوك على الحارس،
1: سوى بلوك على الحارس، ما سوى بلوك على،
0: حطها له في الزاويه اليم.
1: واعتقد ان نادي القادسيه ودوري روشن يعني انك تجيب لاعب هداف هداف منتخب
2: مو صغير بعد اللاعب،
1: مو صغير وكولومبي هو الاصل ترى، كولومبي الاصل هو.
2: زين هاي قصه الجول الاول، الجول الثاني بعد قصه كابتن، لان مثل ما قلنا عن مارتينيلي الكنترول اللمسه الاولى وبعدين الحطه لخيمينيز، بعد فيها قصه يعني.
0: بعد مهاجم القادسيه له دور في
2: صح
0: التمريره. منتخب المكسيك امس اصلا اذا بتتكلم عن الهدف كانوا يمرون الكور ما فيها سرعة، فيها دراسة ان العبها بين اللاعبين بين الخطوط، اعدل الكرة سهل ممتنع، كانوا يلعبون وخلصوا المباراة يمكن من 20 دقيقة.
2: المكسيك بخطة ثابتة كابتن وهي تامة في المكسيك، طالما المكسيك تصدرت المجموعة هي
1: كل فوز يخليها
2: موجودة في المكسيك. الحين المكسيك تنتظر انجلترا في وين؟ في مكسيكو سيتي، في نفس الملعب، وهذا شيء يعني صالحة. يصب في مصلحة المكسيك. إلى وين تروح وين توصل بحسب السكريبت والله بدون سكريبت والله ما أعرف.
1: أنت هتضحك هالسكريبت، ها؟
0: منتخب الإنجليزي منتخب قوي جدا، لكنه ينشك فيه في المبارتين الأخيرتين اللي لعبها.
2: أنت قاعد تستبق الأحداث ترى، حط بالك.
0: إيه، وأعتقد أن المكسيك إذا لعبوا بذي النظام قادرين أن يطلعون الإنجليزي.
2: أنت حركت علينا مباراة إنجلترا الكونغو الليلة.
0: شوف الانجليز تلاقوا في 90 مع الكاميرون، الكاميرون في قمتهم،
2: صحيح.
0: الاخطاء اللي هو تكلم عنها الحين في التقرير،
1: ايه،
0: خسرت الكاميرون ببلنتيين. الانجليز تلاقوا مع السنغال، السنغال في قمته كان في 22، طلعوهم بعد ثلاثة. هم على دراية ان شلون نتعامل مع الفرق الافريقية. الكونغو فريق يمكن هو من احسن الفرق الافريقية اللي بينت عندها نظام ادافع والعب على الكرة المرتدة، لكن
1: ما تستعيل.
0: ايه، بس اعتقد ان الانجليز يعرفون يتعاملون مع هاي.
2: شلون عرفوا يتعاملون مع غانا كابتن؟
0: ادوار تمهيدية دي.
1: بس في كان ساحر في المدرج
2: في اذا غانا عندهم سحر اكيد الكونغو عندهم سحر.
0: الكونغو عندهم هذه اللي يوقف بس طول المباراه.
2: هذه المباراه بيديرها كابتن حكم اردني ادهم مخادمه، وهذه ثالث مباراه له، لان ادار مباراتين باقتدار بصراحه، خصوصا مباراه اعتقد الراس الاخضر واسبانيا. انا ليش امدح فيه؟ لان هذه اول كاس عالم يديرها، ولانه اصلع بعد بيني وبينك.
0: نعم.
2: فأنا عندي يعني الصلعان دائما أحبهم.
0: دائما الحكام الأسيويين يحصلون علامات أعلى، يعني أعلى من الأوروبيين وأعلى من حتى
1: الأمريكا الجنوبية.
0: أي، لأن هذولاك يسمحون بالعنف. الحكم الأسيوي متعود إنه يحكم بحذافيرة.
2: بس هاي بعد مو زين كابتن.
0: هو مو زين.
2: يعني السوفت خله يمشي. أقصد الأخطاء العادية البسيطة.
0: الحين أنا عندي الحكم مو بشرط أنك تحسب، أنت أهم شيء إتاحة الفرصة.
2: صح،
0: إتاحة الفرصة في حكام يعني في نص الملعب. مثل
1: أمس في واحدة كانت تحت فرصة أمس، ما تذكر
0: مباراة اليابان اللي خسرها ذاك اليوم. كان لفاول.
2: إيش معنى هديت المباراة؟
0: لا، ناقص أنها تحت الفرصة. كان في فاول قريب من المرمى، بس لعبة الكرة حق لاعب في الطرف خلاها الحكم. المفروض انت تعرف ان الكرات الثابته الكل الحين يتمرن عليها ان تحت.
2: زين. انا عندي نقطة بقولها والله بتقول المعادلة، لأن بنخلص احنا الحين المعادلة ما سمعناها.
0: المعادلة
2: عنده معادلة. بس

0: المانيا عندها يواكيم كليمنت، احنا عندنا طلال حسن.
1: البرازيل ترشحهم انه ياخذون البطوله؟
0: انا لا تسالني لا هاي هاي سؤال انا اخر واحد انا
2: انت ما ما ما, ما تنسال
0: لا لا هاي هاي سؤال لا لا ما جاوب
1: ما تستبعدهم تستبعد برازيل يفوز بكاس العالم
0: توجه كلامك حق محمد عبدي
1: ابو احمد تستبعدهم
2: اوكي يقول لك كلكم يقول لك جاوب يقول لك
0: ما لا ما بجاوب
2: لا يبا ما جاوب
0: ما بجاوب
2: لا ما عنده ثقه
1: انزين يخاف البرازيل سنه كم حققت كاس العالم رقم 3
0: كاس العالم رقم 3
1: ايه 70 في المكسيك
0: اوكي
1: زين كم صاموا على اساس انه يحققون البطوله الرابعه
0: 24
1: 24 سنه في وين البطوله كانت
0: في امريكا
1: البرازيل خامس مره فازت 2022 إيه؟ 2002
2: 2002 الكوريا
1: كم سنه الحين صار
0: 24
1: البطوله في وين
0: امريكا
1: يعني المعادله ذي في امريكا 24 سنه تحس ان البرازيل إيه؟ هي الاقرب حسابيا
0: شباب واحد كوفي حق كابتن طلال
2: زين انت عم اقول لك قال لي
1: بدون شكر
2: انا جاي لي مسج ايش قال لي؟ قال لي هوني مركز مع ارسنال مدخل ارسنال في موضوع زين في شيء انت جابرييل قلت شيء
0: في سياق الحديث احنا جابرييل هالاند نتكلم
2: جابرييل هالاند
1: قال لي قول له ايش رايك في هاي المعادله انا اقول لك
2: لا زين المعادله
0: كوفي بس خلاص
2: متى حسبت انت؟
1: هذه حسبت يمكن من يومين بالذات يوم اللي اتصلت لكم قلت لكم
2: هذه قص الموضوع هذه والنشرة ونشوف سالفته لنهاية البطولة
1: بعد بيلاقون النرويج البرازيل عدل
2: ايه؟
1: النرويج فايز على البرازيل مرتين في آخر مرة لعب وياهم
2: زين خلينا نروح على
0: مباراة اليوم توهتنا انت يعني زين والله مو
1: البرازيل بيفوز
2: لا زين خليك بس خلاص
0: مباراة اليوم اوريدي دشينا
2: ايه بس خليك انت في المعادلة بس وانتهى وصك الموضوع معادلة زينة لنا
0: انجلترا الكونغو كابتن ساعة 7 هذه المباريات وقتها يعني تحس شوي سبع للحين احنا ما قعدنا عرب للحين
2: تشتبون
0: سبع يا سبع يا اربع الفجر بعد
1: سبع زين خد سبع
0: سبع نتعشى زين احنا ما نتعشى
1: تعشى وتطلع مباراة
0: زين يمكن يعني واحدة من الحلقات اللي تكلم فيها مع محمد عبدو كنت اقول ان انا
1: استانستكم المعادلة
0: حاس ان
2: زين المعادله
0: حاس ان في مشكله في الجناحين عند انجلترا لا جوردن شغال ولا مدويكي شغال اخر مباراه لعب ساكا في البدايه وراشفورد على اليسار انزين الحين انا وياك نفكر في مباراه اليوم مثلا بنقعد على طاوله بنفكر براس توماس توخل انت تفضل او تتوقع مدويكي جوردن ولا ساكا راشفورد في هذه المباراه بالنظر لي السيناريو اللي احنا عارفينه ان والله الكونغو بتلعب دفاع ليه يعني احنا قلنا سبع ليه ساعة عشر هي بتلعب دفاع
1: انا اتوقع ان في المباراة يمكن عشر مرات الكونغو تنطلق في هجمات خطرة على انجلترا
0: تمام
1: والعودة للخلف الانجليز يقدرون يسيطرون على
2: السؤال اللي اسألك هاني من راح يلعب جوردن مدويكي ولا راشفورد
1: انا ما افضل راشفورد مع انه لعب مانشستر يونايتد
0: سابقا انت ما تحبون اصلا راشفورد
1: لا مو ما
0: تحبون
1: راشفورد انا بالعكس راشفورد تخليه لبعدين يكون احسن لك الادوار الدفاعيه في الارتداد اللي بيصير من الكونغو صعب تخلي راشفورد
0: صح
1: اوكي ساكا ممكن لكن راشفورد ما بيرجع لك في توقيت المناسب يعني يمكن يركض بس بعيد عن اللاعب راحة اللعبة
2: بس أنا ما أعتقد هوني راح يجازف يعني مدويكي راح يلعبه لأنه ما ينتظر لأنه مدويكي في الهجمات اللي على الإنجليز دائما يكون متواجد في المناطق الخلفية
1: إيه وأنت تحتاج لاعبين العودة مالتهم سريعة وتوقيتها ممتاز يكون
0: بس أنا أعتقد هذه المباراة كابتن تحتاج ساكا وليس مدويكي تسألني ليش لان اصلا المنتخب الكونغولي بيدافع دفاع منطقه يعني مدويكي تحرمه من المساحه خلاص انت قتلت هذا اللاعب ساكا يقدر يلعب في مساحات ضيقه
2: جوردن يلعب مساحات ضيقه
0: افضل من من من مدويكي ايش رايك انت
1: انا اتفق وياك بس حط في بالك ان الكونغو ما يخافون من اي منتخب يلعبون وياه لان احنا جايين نستمتع في كاس العالم تعرف كونغو طلعوا من عشان يوصلون لهني طلعوا نيجيريا والكاميرون
0: صحيح
1: اقوى منتخبين يمكن من القاره السمراء
2: زين هاني ذكر الحين مدويكي جوردن زين في المساحات
0: ايه
2: أنا جوردن مميز ترى مع أنه ما قدم حتى
0: مميز لكنه
2: حتى لا ضغوط هاني ضغوط برشلونة والتعاقد

0: هل لقب ضلالة
1: يعني
0: على
1: مو فعال مثل راشفورد؟
0: بس لا، هذا التعاقد مع برشلونة ب 80 مليون الغب، انت تحس ان الولد انضغط، اللاعب انضغط؟
1: لا ما
0: له علاقة.
1: ما احس، لا ما.
0: بس زين، شو اللي خلاه يظهر بهذا الشكل طلال، من لاعب متألق بهذا الشكل مع النادي؟ مع انا مؤمن طلال يعرف ترى هاني في لاعبين انديه
1: صح.
0: على مستوى المنتخب ما يقدر، اللي خدمه في النادي ما يقدمه في المنتخب. بس جوردن ما ادري، مثل ما سألت هوني، هل انتقاله لبرشلونه لا سبب في ظهوره بهذا الشكل؟
2: انا اشوف لا سبب، لان الاعلام الانجليزي ما في اقوى منه،
0: وخاصه سوى مقارنه بينه وبين راشفورد، ان برشلونه رفض لاعب متالق في 30 راح اخذ لاعب في 80 ومو مقدم لحد الان اي شيء.
2: اي بس هذه نظره، التاثير مالها يمكن يصير اعلاميا، لو هو لعب مع برشلونه ويا كاس العالم يمكن يصير اقل ضغوطات. فانا اتوقع انه هو مضغوط مثل ما ذكرت انت، لكن في المباراه يمكن اليوم يطلع في كمستوى، لان اليوم صار خلاص اخراج المغلوب،
1: دخلنا في الجد.
2: اي ما فيها ان تجربه ما تجربه، يعني تعرف اذا انت لعبت وما اديت واحنا فزنا يمكن ما تلعب المباراه اللي عقبها.
1: وانا احس يعني انجلترا بعد يعني غير صلبه بهنيا بما يكفي، احس في شبه بينها وبين البرازيل في هذه الناحيه، يعني في خوف من الفشل دائما مسيطر على المنتخب الانجليزي.
2: شوف الفريق الكرواتي فريق مو بذاك القوة لأنه كبار في السن. أوكي، المنتخب الإنجليزي لما لعب المباراة الأولية أمام كرواتيا أقنع هجوميا
1: طبعا،
2: وبين لنا أنه هو منتخب عنيف، لكن استقبل هدفين من كرواتيا. لما صار الجد لعب مع فريق يمتلك السرعة ويمتلك صغر السن، فريق مبارتين شفناه المنتخب الإنجليزي ضايع، يا يرجع أنه يلعب بمستوى المعهود اللي هو الدفاع وتالي الهجوم، أما أنه إذا بيلعب لعب مفتوح صعبة على الإنجليزي.
0: وأثبتت المباراة هذه مباراة غانا أن المنتخب الإنجليزي الفريق اللي تكتل معاه في الخلف ما يقدر يتصرف، ما عنده الحلول الفردية اللي يلعب فيها.
1: حط في بالك من اثنين كابتن في الكونغو، المهاجمين الاثنين
0: الأصلع
1: باكامبو وويسا، واحد يستلم ويدور تحت ضغط بشكل مميز اللي هو باكامبو، أعتقد في فياريال، وويسا يعني دام باكامبو استلم ودار ويسا انطلق، فهني هذه بتكمل
0: بس
1: الفكره الهجوميه.
0: يبون مساحات، يبون مساحات،
1: بيحصلون مساحات
2: اذا ضغط المنتخب الانجليزي اكيد بيحصل مساحات بالذات خلف الظهيرين. وانتم ذكرتم مباراه غانا، في يوجد ساحر كان في الملعب، الكونغو عندهم واحد يوقف على طرف الاستاد طول المباراة.
0: لا هذه لوبومبا دي.
1: زين، تشبه المباراة الثانية، تشبه المباراة الأولى، وتشبه مباراة أمس، يعني بمعنى أن عندي منتخب أوروبي منتخب أفريقي، مباراة ثانية سنغال بلجيكا.
2: رغم فوز بلجيكا في المباراة الأخيرة إلا أن لحين الفريق مو مقنع، وأعتقد أن المنتخب السنغالي يعرف يتعامل مع معامله مع المنتخب البلجيكي احسن من مباريات المجموعه اللي كان فيها السنغال مع من خسر مبارتين،
1: سنغال، فرنسا، النرويج، العراق.
2: نعم، اعتقد
1: ان شغال هني
2: السنغال.
1: شو رايك؟
2: صحيح السنغال قادر قادر يوقف حق السنغال رقم 2 ويقدر يعني زي. حتى يتخطى المباراة.
1: هذه تحديدا المباراة، شوف ولا مباراة قلت لك ابغي توقع، لكن هذه المباراة لانها صعبة انا ابغيك تطلع السحر اللي عندك وتقول لي التوقع.
2: اروح وارجع شوي،
1: لان انا عندي احساس في هذه المباراة، ابغى اشوف احساسي.
2: انا اتوقع السنغال يفوز 2-1
0: الوقت الاصلي،
2: في الوقت الاضافي.
0: الوقت الاضافي
2: يعني 1-1 يعني وتروح وقت اضافي يفوز السنغال.
1: انا احسها ها خليل
0: تحس
1: خلصنا والله
0: للحين
1: جام. قول
0: لا بقدي
1: ان شاء الله 45 فاصل بلنتيات. انا احس عندي احساس قوي ان هذه المباراه بتروح بعيد بلنتيات.
2: منتخب البلجيكي يخطئ واجد وايد في المباريات، والسنغال حصل درسين قويين في مباراة فرنسا ومباراة
0: لازم يتعلم منهم.
2: لازم يتعلم. اليوم السنغال وصل دور الثمانية 2002
0: صحيح.
2: أعتقد اليوم أكيد هما طامعين.

0: 2002
1: نعم
2: 2002 ولا 22
1: لا 2002
2: 2002
1: و22 بعد وصلوا دور الثمانيه اي
3: بس هذا السنغال مو كنا
2: أضعف 2002 ما اذكر ويمين السنغال
1: فازوا على كوري. فرنسا في الافتتاح
2: لا في الافتتاح اوكي
1: إيه؟
2: بس دور ثمانيه راحوا
1: دور الثمانيه اي وخسروا من
2: ترى براجع من عقبك ها
1: على ما اعتقد تركيا كانه
2: اراجع
3: لا راجع طلال لا تراجع وراه خلينا نطلع فاصل سريع طلال ونرجع وما بتبقى في شيء من البرنامج كلها ثلاث دقائق اربع دقائق
2: تمام

0: هاني لا تراجع ورا طلال ترى.
1: لا اللي ثقة فيه اللي ثقة فيه أنا نسيت.
0: لا هو يحب الأرقام هو يحب الأرقام والتاريخ.
1: لا نسيت أنا يمكن يعني مو حاضر في أمور خلاص. أنت 24 سنة يعني
0: تحطها في الأرشيف
1: 24 سنة إذا تقول 2002 تذكر شيء واحد بس.
2: إيه نعم اللي هو
1: البطل وتسريحة الظاهرة وخطأ أوليفر كون.
0: كم عمرك كان؟
1: مشوار في 2022 زين
0: زين
1: كنا بنقول احنا
0: خلي كم باقي الوقت ثلاث دقائق دقيقتين
1: فانت انت تشوف السنغال 2-1
2: 2-1
0: في الوقت. لا محمد انا ايش قلت لك نسيت السنغال قلت لك بس بدون نتيجه
1: انا اقول ركلات ترجيح. بعد في نقطه قاعد اشوف اليوم يعني في اثناء التحضير لا مندي موجود الحارس ولا كوليبالي موجود. انا ما اعرف بصراحه اذا هم مصابين والله لا.
2: كوليبالي وايد اخطاء عليه صارت في المباراه الاولى واعتقد ان الثانيه واعتقد ان مندي الحارس حس ان خطوره عليه هو كله يخطون طلع نفسه من المباراه. ما اعتقد انه هو مصاب يعني لهي الدرجه.
1: امريكا البوسنه كابتن
2: لا
1: هاي الفجر
2: امريكا
1: ما احنا اتفقنا ان كره القدم ما فيها منطق صح
0: ما في اي مفاجاه من من البوسنه
2: ما عندهم وقت يسوون
0: ما عندهم وقت
2: ما عندهم وقت
0: ومو من صالح البطوله ان المنتخب الامريكي يطلع.
1: ايش عليك انت
0: لا بس انا مو من صالح ولا المنتخب البوسني قادر.
2: اذا امريكا ما فازت اربعه بتفوز ثلاثه
0: انتهى الموضوع
1: خلاص اللي تشوفونه
0: وانتهت الحلقه.
1: سامحوني يعني الجماعه الموجودين المتابعين على البث لانه ما صار وقت ان احنا ناخذ كل المشاركات. شكرا كابتن طلال. قول
2: العفو بس امريكا ترى تلعب بتايسون جاي وكارلويس معهم.
1: اهو انزين عرفتم دلين اللي قالهم
2: هذه ابطال
0: كارلويس
1: عدائي
2: وتايسون جاي عدائي
0: بعد عدائي كلهم 100 متر
1: صحيح. شكرا لك مرة ثانية كابتن طلال. شكرا محمد عبده. شكرا لكل السادة المتابعين عبر قناة البحرين والبحرين الرياضية وإذاعة البحرين. شكرا لطاقم عمل قناة تلفزيون البحرين بقيادة محمد إبراهيم وطاقم عمل إذاعة البحرين بقيادة خليل إبراهيم. تقبلوا تحياتنا. هاني اللولو محمد عبده. نلتقي بإذن الله يوم الغد.

0: اف ام مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف.
1: بحرين اف ام على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا.

لك وامي. عن نفسي وايد اغنيات ما حب اسمعها الا بالبيانو، واتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصا لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الابيض والاسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت

على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

هل أنت مستعد لتكون ضمن الجيل القادم من قادة قطاع الطاقة؟ هل تطمح لفرصة ترتقي بقدراتك وتضعك على طريق التميز المهني؟ انضم الآن إلى برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل، برنامج ابتعاث وتطوير مهني، الفرصة التي تفتح لك أبواب التميز وتمنحك تجربة تعليمية عالمية. يقدم البرنامج فرصة للطلبة المتفوقين من المدارس الحكومية والخاصة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس أو طلبة الدراسات العليا للابتعاث الأكاديمي واكتساب المعرفة والخبرة في أهم التخصصات المرتبطة بمجال الطاقة. للتسجيل قم بزيارة المنصة الرسمية للبرنامج على الموقع الإلكتروني www.babcoenergies.com. برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل، كن جزءاً من صناعة مستقبل قطاع الطاقة في مملكة البحرين. بحرين FM على هواك.

قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمتي وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل على هامش حياتك صرت.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: نسترجع الوقت الجميل. الله يا ذاك الزمن، فيه المعاني واللحن.

يون القلب يرتعش منك ملهوف تزور طواري وسامر الهوجاس غدا الجسم ناحل يا شوق متلوف من الحور اللي جمع حور قرناس يا شوق ليت الليالي على العاشق تروف وترحم حزينا ثوب العزاء لباس عيني غير روضكم يا فاتني ما تشوف صابني من روضكم يا زين اسناس يا شوق فني بالشعر يا شوق موصوف صدق إذا قلت أنك تفتن الناس أنت شعر أنت لحن بالروح معزوف وانت الغلا بالروح من غير مقياس.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى

عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

جديد صقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر ضيق صدري.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرونه.

طول الوقت. العماد هالدين قوموا توضا، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا قروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: ترجعين لو قلت لك اني احبك للابد.
1: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
2: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحد.
1: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل على هامش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.
1: من طقوس العاشقين حيرة ولا فتاة.
0: يتضمن أربع أغاني.
1: فيك حاجة تخلي قلبي يبتسم.
0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: نبدأ حلية ثانية مخصوص حق فرقتي الرائعة.
1: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.
2: جديد صقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر ضيق صدري.

0: حاليا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

آسف وش أقول، أنا خانتني العواصف والفصول، وش أقول غير إني آسف وش أقول، أنا خانتني العواصف والفصول.